لا إله إلا الله فهديك عبد الله صادق نعم. Berikutnya bagaimana membedakan